حكم شامل أسهمت في إحراز تقدم باتجاه مستقبل مستقر. وأكدت شيليك أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا والدول المجاورة وأمنها ورفاهيتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي واندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. قرطلمش صعود لا يمكن إيقافه لتركيا في مئويتها الثانية. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 26 آب إن المئوية الثانية للجمهورية التركية ستكون قرن صعود تركيا الذي لا يمكن إيقافه. جاء ذلك خلال فعالية في ولاية أفيون قرحصار ضمن إحياء الذكرى 104 لانتصار الجيش التركي في معركة الهجوم الكبير. وأكد قرطلمش أن بداية القرن الثاني للجمهورية فتحت صفحة جديدة أمام البلاد، مشددا على أن أبناء الشعب التركي لن يتمكن أحد من تحويلهم إلى أعداء بسبب انتماءاتهم العرقية أو اختلافاتهم المذهبية. وأشار إلى أن 26 آب يجمع ذكرى انتصار ملاذ كرد عام 1071 وانطلاق الهجوم الكبير عام 1922، معتبرا أن ملاذ كرد كانت بوابة دخول الأناضول فيما كانت أفيون بوابة خروج القوى الإمبريالية. وقال قرطلمش إن تركيا عانت خلال نحو نصف قرن من قرنها الأول من آفة الإرهاب، مؤكدا أن طريقها الجديد هو طريق الأخوة والوحدة والتضامن، وشدد على مواصلة تركيا مسيرتها كدولة قوية إقليميا ودوليا من خلال الوحدة والاستقرار والقوة الاقتصادية. سوريا وتركيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التجارة إلى 10 مليارات دولار. بحث مسؤولون ورجال أعمال أتراك وسوريون الأربعاء 26 آب في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا. وأكد بولاط تطلع بلاده إلى تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري. وقال إن البلدين يعملان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك. من جانبه أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جول تباه أن تركيا تستهدف رفع حجم التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ 3,700,000,000 دولار العام الماضي. ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي رجال الأعمال الأتراك إلى تنفيذ استثمارات ومشاريع إنتاج مشتركة، مؤكدا أن سوريا لا تريد أن تكون مجرد سوق للمنتجات التركية وإنما شريكا في الإنتاج والاستثمار. وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن تحقيق هدف رفع التجارة يتطلب تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الصناعي، مؤكدا أن سوريا توفر فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات.

0: السعودية وقطر والأردن يرحبون باندماج قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت السعودية وقطر والأردن الأربعاء 26 آب بإعلان اندماج قوات قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في المؤسسات العسكرية للدولة السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جانبها اعتبرت قطر أن اندماج التنظيم الإرهابي في المؤسسات العسكرية السورية يمثل خطوة نحو ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشددة على ضرورة احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع مكونات الشعب السوري. كما رحب الأردن بالخطوة مؤكدا دعمه لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحق السوريين في إعادة بناء دولتهم. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا انتهاء مهمة التنظيم كقوة عسكرية مستقلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

جرحني جرح كبير ويلي شفته منه كتير، بس بعده قلبي بيعشقه كل شي فيه انا ملكه. ما قدرت ما قدرت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستذكر بالرحمة شهداء معركة الهجوم الكبير. استذكر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 26 من آب بالرحمة والامتنان شهداء معركة الهجوم الكبير وقدام المحاربين، وذلك في الذكرى الرابعة بعد المئة لانطلاق المعركة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيا التركية إنه يستذكر تضحيات الشهداء من أجل استقلال البلاد، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها، نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو بمناسبة ذكرى المعركة التي بدأت في 26 من آب عام 1922 وانتهت بانتصار القوات التركية على الجيش اليوناني خلال حرب الاستقلال، وأدى الانتصار إلى انسحاب القوات اليونانية من إزميرا في 9 من أيلول عام 1922 ومن كامل الأراضي التركية في 18 من الشهر نفسه. الشرع يبحث مع بوتين تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد بوتين دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض روسيا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. حزب العدالة والتنمية التركي حل تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا مرحلة مهمة لتعزيز وحدة سوريا. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيلك الأربعاء 26 من آب إن حل تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا يمثل مرحلة مهمة لتعزيز الوحدة الداخلية في سوريا. وأوضح تشيلك أن تركيا دعمت دائما الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا ضرورة أن تتجه سوريا نحو المستقبل موحدة ومتماسكة. وأشار إلى أن خطوات الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع نحو إقامة حكم شامل أسهمت في إحراز تقدم باتجاه مستقبل مستقر. وأكدت شيلك أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا والدول المجاورة وأمنها ورفاهيتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي واندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. قورت المش صعود لا يمكن إيقافه لتركيا في مئويتها الثانية.
2: قا
1: قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 26 من آب إن المئوية الثانية للجمهورية التركية ستكون قرن صعود تركيا الذي لا يمكن إيقافه. جاء ذلك خلال فعالية في ولاية أفيون قرحصار ضمن إحياء الذكرى الرابعة بعد المئة لانتصار الجيش التركي في معركة الهجوم الكبير. وأكد قرطلمش أن بداية القرن الثاني للجمهورية فتحت صفحة جديدة أمام البلاد، مشددا على أن أبناء الشعب التركي لن يتمكن أحد من تحويلهم إلى أعداء بسبب انتماءاتهم العرقية أو اختلافاتهم المذهبية. وأشار إلى أن 26 من آب يجمع ذكرى انتصار ملاذ كرد عام 1071 وانطلاق الهجوم الكبير عام 1922، معتبرا أن ملاذ كرد كانت بوابة دخول الأناضول، فيما كانت أفيون بوابة خروج القوى الإمبريالية. وقال قرطلمش إن تركيا عانت خلال نحو نصف قرن من قرنها الأول من آفة الإرهاب، مؤكدا أن طريقها الجديد هو طريق الأخوة والوحدة والتضامن، وشدد على مواصلة تركيا مسيرتها كدولة قوية إقليميا ودوليا من خلال الوحدة والاستقرار والقوة الاقتصادية. سوريا وتركيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التجارة إلى 10 مليارات دولار. بحث مسؤولون ورجال أعمال أتراك وسوريون الأربعاء 26 من آب في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا. وأكد بولاط تطلع بلاده إلى تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري. وقال إن البلدين يعملان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك. من جانبه أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جول تباه أن تركيا تستهدف رفع حجم التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ 3 مليارات و700 مليون دولار العام الماضي. ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي رجال الأعمال الأتراك إلى تنفيذ استثمارات ومشاريع إنتاج مشتركة، مؤكدا أن سوريا لا تريد أن تكون مجرد سوق للمنتجات التركية وإنما شريكا في الإنتاج والاستثمار. وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن تحقيق هدف رفع التجارة يتطلب تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الصناعي، مؤكدا أن سوريا توفر فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات. السعودية وقطر والأردن يرحبون باندماج قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت السعودية وقطر والأردن الأربعاء 26 من آب بإعلان اندماج قوات قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في المؤسسات العسكرية للدولة السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جانبها اعتبرت قطر أن اندماج التنظيم الإرهابي في المؤسسات العسكرية السورية يمثل خطوة نحو ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشددة على ضرورة احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع مكونات الشعب السوري. كما رحب الأردن بالخطوة مؤكدا دعمه لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحق السوريين في إعادة بناء دولتهم. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا انتهاء مهمة التنظيم كقوة عسكرية مستقلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: محطة راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل

فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياماً غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياماً حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جداً وأعرف أني أسافر في بحر عينيك

بين يديها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيلا. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيلا؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستذكر بالرحمة شهداء معركة الهجوم الكبير. استذكر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء

26 من آب بالرحمة والامتنان شهداء معركة الهجوم الكبير وقدام المحاربين، وذلك في الذكرى الرابعة بعد المئة لانطلاق المعركة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال التركية إنه يستذكر تضحيات الشهداء من أجل استقلال البلاد، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو بمناسبة ذكرى المعركة التي بدأت في 26 من آب عام 1922 وانتهت بانتصار القوات التركية على الجيش اليوناني خلال حرب الاستقلال، وأدى الانتصار إلى انسحاب القوات اليونانية من إزميرا في 9 أيلول عام 1922 ومن كامل الأراضي التركية في 18 من الشهر نفسه. الشرع يبحث مع بوتين تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد بوتين دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض روسيا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. حزب العدالة والتنمية التركي حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي في سوريا مرحلة مهمة لتعزيز وحدة سوريا. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيلك الأربعاء 26 من آب إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي في سوريا يمثل مرحلة مهمة لتعزيز الوحدة الداخلية في سوريا. وأوضح تشيلك أن تركيا دعمت دائما الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا ضرورة أن تتجه سوريا نحو المستقبل موحدة ومتماسكة. وأشار إلى أن خطوات الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع نحو إقامة حكم شامل أسهمت في إحراز تقدم باتجاه مستقبل مستقر. وأكدت شيلك أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا والدول المجاورة وأمنها ورفاهيتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي واندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. قرطلمش صعود لا يمكن إيقافه لتركيا في مئويتها الثانية. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 26 من آب إن المئوية الثانية للجمهورية التركية ستكون قرن صعود تركيا الذي لا يمكن إيقافه. جاء ذلك خلال فعالية في ولاية أفيون قرحصار ضمن إحياء الذكرى الرابعة بعد المئة لانتصار الجيش التركي في معركة الهجوم الكبير. وأكد قرطلمش أن بداية القرن الثاني للجمهورية فتحت صفحة جديدة أمام البلاد، مشددا على أن أبناء الشعب التركي لن يتمكن أحد من تحويلهم إلى أعداء
بسبب انتماءاتهم العرقية.

0: أو اختلافاتهم المذهبية. وأشار إلى أن 26 من آب يجمع ذكرى انتصار ملاذ كرد عام 1071 وانطلاق الهجوم الكبير عام 1922، معتبرا أن ملاذ كرد كانت بوابة دخول الأناضول، فيما كانت أفيون بوابة خروج القوى الإمبريالية. وقال قورتلمش إن تركيا عانت خلال نحو نصف قرن من قرنها الأول من آفة الإرهاب، مؤكدا أن طريقها الجديد هو طريق الأخوة والوحدة والتضامن، وشدد على مواصلة تركيا مسيرتها كدولة قوية إقليميا ودوليا من خلال الوحدة والاستقرار والقوة الاقتصادية. سوريا وتركيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التجارة إلى 10 مليارات دولار. بحث مسؤولون ورجال أعمال أتراك وسوريون الأربعاء 26 من آب في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا. وأكد بولاط تطلع بلاده إلى تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري. وقال إن البلدين يعملان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك. من جانبه أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جول تباه أن تركيا تستهدف رفع حجم التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ 3 مليارات و700 مليون دولار العام الماضي. ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي رجال الأعمال الأتراك إلى تنفيذ استثمارات ومشاريع إنتاج مشتركة، مؤكدا أن سوريا لا تريد أن تكون مجرد سوق للمنتجات التركية وإنما شريكا في الإنتاج والاستثمار. وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن تحقيق هدف رفع التجارة يتطلب تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الصناعي، مؤكدا أن سوريا توفر فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات. السعودية وقطر والأردن يرحبون باندماج قسد واجهة PKK الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت السعودية وقطر والأردن الأربعاء 26 من آب بإعلان اندماج قوات قسد واجهة PKK الإرهابي في المؤسسات العسكرية للدولة السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جانبها اعتبرت قطر أن اندماج التنظيم الإرهابي في المؤسسات العسكرية السورية يمثل خطوة نحو ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشددة على ضرورة احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع مكونات الشعب السوري. كما رحب الأردن بالخطوة مؤكدا دعمه لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحق السوريين في إعادة بناء دولتهم. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا انتهاء مهمة التنظيم كقوة عسكرية مستقلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. Thank you.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستذكر بالرحمة شهداء معركة الهجوم الكبير. استذكر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 26 آب بالرحمة والامتنان شهداء معركة الهجوم الكبير وقدام المحاربين، وذلك في الذكرى الرابعة بعد المئة لانطلاق المعركة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال التركية إنه يستذكر تضحيات الشهداء من أجل استقلال البلاد، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها، نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو بمناسبة ذكرى المعركة التي بدأت في 26 آب عام 1922 وانتهت بانتصار القوات التركية على الجيش اليوناني خلال حرب الاستقلال.

0: قتال، وأدى الانتصار إلى انسحاب القوات اليونانية من إزميرا في 9 من أيلول عام 1922، ومن كامل الأراضي التركية في 18 من الشهر نفسه. الشرع يبحث مع بوتين تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد بوتين دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض روسيا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. حزب العدالة والتنمية التركي حل تنظيم قسد وجهة بيكك الإرهابي في سوريا مرحلة مهمة لتعزيز وحدة سوريا. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيلك الأربعاء 26 من آب إن حل تنظيم قسد وجهة بيكك الإرهابي في سوريا يمثل مرحلة مهمة لتعزيز الوحدة الداخلية في سوريا. وأوضح تشيلك أن تركيا دعمت دائما الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا ضرورة أن تتجه سوريا نحو المستقبل موحدة ومتماسكة. وأشار إلى أن خطوات الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع نحو إقامة حكم شامل أسهمت في إحراز تقدم باتجاه مستقبل مستقر. وأكدت شيلك أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا والدول المجاورة وأمنها ورفاهيتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي واندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. قرطلمش صعود لا يمكن إيقافه لتركيا في مئويتها الثانية. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 26 من آب إن المئوية الثانية للجمهورية التركية ستكون قرن صعود تركيا الذي لا يمكن إيقافه. جاء ذلك خلال فعالية في ولاية أفيون قرحصار ضمن إحياء الذكرى 104 لانتصار الجيش التركي في معركة الهجوم الكبير. وأكد قرطلمش أن بداية القرن الثاني للجمهورية فتحت صفحة جديدة أمام البلاد، مشددا على أن أبناء الشعب التركي لن يتمكن أحد من تحويلهم إلى أعداء بسبب انتماءاتهم العرقية أو اختلافاتهم المذهبية. وأشار إلى أن 26 من آب يجمع ذكرى انتصار ملاذ كرد عام 1071 وانطلاق الهجوم الكبير عام 1922، معتبرا أن ملاذ كرد كانت بوابة دخول الأناضول، فيما كانت أفيون بوابة خروج القوى الإمبريالية. وقال قرطلمش إن تركيا عانت خلال نحو نصف قرن من قرنها الأول من آفة الإرهاب، مؤكدا أن طريقها الجديد هو طريق الأخوة والوحدة والتضامن، وشدد على مواصلة تركيا مسيرتها كدولة قوية إقليميا ودوليا من خلال الوحدة والاستقرار والقوة الاقتصادية. سوريا وتركيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التجارة إلى 10 مليارات دولار. بحث مسؤولون ورجال أعمال أتراك وسوريون الأربعاء 26 آب في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا. وأكد بولاط تطلع بلاده إلى تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري. وقال إن البلدين يعملان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك. من جانبه أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جول تباه أن تركيا تستهدف رفع حجم التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ 3.7 مليار دولار العام الماضي. ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي رجال الأعمال الأتراك إلى تنفيذ استثمارات ومشاريع إنتاج مشتركة، مؤكدا أن سوريا لا تريد أن تكون مجرد سوق للمنتجات التركية وإنما شريكا في الإنتاج والاستثمار. وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن تحقيق هدف رفع التجارة يتطلب تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الصناعي، مؤكدا أن سوريا توفر فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات. السعودية وقطر والأردن يرحبون باندماج قسد واجهة PKK الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت السعودية وقطر والأردن الأربعاء 26 آب بإعلان اندماج قوات قسد واجهة PKK الإرهابي في المؤسسات العسكرية للدولة السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جانبها اعتبرت قطر أن اندماج التنظيم الإرهابي في المؤسسات العسكرية السورية يمثل خطوة نحو ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشددة على ضرورة احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع مكونات الشعب السوري. كما رحب الأردن بالخطوة مؤكدا دعمه لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحق السوريين في إعادة بناء دولتهم. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا انتهاء مهمة التنظيم كقوة عسكرية مستقلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم. معكم.

ذك لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوبي يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: سؤال. بحب لودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كبت ان واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس. قالت اما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت ازيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس. قرا السعاد بضد ما اقرا انا اقرا لم نشرح فتقرا لي بس.
1: يا زين

Terus.

0: بلغ الخبر وكتبت لكم ما فينا من غير مرمين وبلغ جديد لك
1: الله قلت جيد غريب
0: وقلت لي تقرمالا يسهل

0: يروح ايوه اتذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه هو
1: اللي هو هديك

Thank you.

0: الله بيقول له عايزين
1: الشعر من وحيها

0: لي الله.
1: الشعر من الشعر

إن غبتما لا إشراك بالله لأنني

كسانا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع ظاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك، يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرق على شرح الافادي جودي يا ابو.
1: طيب

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد يجول. لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود. عاشر اصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح

يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا عنتني جعلتك قبلتي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي كتبت إليك عهدي

بدمع صح مني كل آلي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيار

يا عيني دهبي فكروا بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي فكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

احبك وطلع لهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت زمانا والفضل سامعنا الورد كله جت الجنايل مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله جت الجنايل مش معنى انت اللي شاردة منا يا صمرة حنا.

الست تسامينا والفض تسامينا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شردة منا الورد كله كله

0: كنت سامرنا وانت تسامرنا الورد كله كله كذا الجناين مش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كذا الجناين مش معنى انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستذكر بالرحمة شهداء معركة الهجوم الكبير. استذكر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 26 من آب بالرحمة والامتنان شهداء معركة الهجوم الكبير وقدام المحاربين، وذلك في الذكرى الرابعة بعد المئة لانطلاق المعركة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيال التركية إنه يستذكر تضحيات الشهداء من أجل استقلال البلاد، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو بمناسبة ذكرى المعركة التي بدأت في 26 من آب عام 1922 وانتهت بانتصار القوات التركية على الجيش اليوناني خلال حرب الاستقلال، وأدى الانتصار إلى انسحاب القوات اليونانية من إزميرا في 9 من أيلول عام 1922 ومن كامل الأراضي التركية في 18 من الشهر نفسه.

الشرع يبحث مع بوتين تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 آب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد بوتين دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض روسيا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. حزب العدالة والتنمية التركي حل تنظيم قسد وجهة بيكك الإرهابي في سوريا مرحلة مهمة لتعزيز وحدة سوريا. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيلك الأربعاء 26 آب إن حل تنظيم قسد وجهة بيكك الإرهابي في سوريا يمثل مرحلة مهمة لتعزيز الوحدة الداخلية في سوريا. وأوضح تشيلك أن تركيا دعمت دائما الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا ضرورة أن تتجه سوريا نحو المستقبل موحدة ومتماسكة. وأشار إلى أن خطوات الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع نحو إقامة حكم شامل أسهمت في إحراز تقدم باتجاه مستقبل مستقر. وأكدت شيلك أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا والدول المجاورة وأمنها ورفاهيتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي واندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. قرطلمش صعود لا يمكن إيقافه لتركيا في مئويتها الثانية. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 26 آب إن المئوية الثانية للجمهورية التركية ستكون قرن صعود تركيا الذي لا يمكن إيقافه. جاء ذلك خلال فعالية في ولاية أفيون قرحصار ضمن إحياء الذكرى 104 لانتصار الجيش التركي في معركة الهجوم الكبير. وأكد قرطلمش أن بداية القرن الثاني للجمهورية فتحت صفحة جديدة أمام البلاد، مشددا على أن أبناء الشعب التركي لن يتمكن أحد من تحويلهم إلى أعداء بسبب انتماءاتهم العرقية أو اختلافاتهم المذهبية. وأشار إلى أن 26 آب يجمع ذكرى انتصار ملاذ كرد عام 1071 وانطلاق الهجوم الكبير عام 1922، معتبرا أن ملاذ كرد كانت بوابة دخول الأناضول فيما كانت أفيون بوابة خروج القوى الإمبريالية. وقال قرطلمش إن تركيا عانت خلال نحو نصف قرن من قرنها الأول من آفة الإرهاب، مؤكدا أن طريقها الجديد هو طريق الأخوة والوحدة والتضامن، وشدد على مواصلة تركيا مسيرتها كدولة قوية إقليميا ودوليا من خلال الوحدة والاستقرار والقوة الاقتصادية. سوريا وتركيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التجارة

0: إلى 10 مليارات دولار. بحث مسؤولون ورجال أعمال أتراك وسوريون الأربعاء 26 آب في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا. وأكد بولاط تطلع بلاده إلى تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري. وقال إن البلدين يعملان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك. من جانبه أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جول تباه أن تركيا تستهدف رفع حجم التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ 3.7 مليار دولار العام الماضي. ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي رجال الأعمال الأتراك إلى تنفيذ استثمارات ومشاريع إنتاج مشتركة، مؤكدا أن سوريا لا تريد أن تكون مجرد سوق للمنتجات التركية وإنما شريكا في الإنتاج والاستثمار. وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن تحقيق هدف رفع التجارة يتطلب تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الصناعي، مؤكدا أن سوريا توفر فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات. السعودية وقطر والأردن يرحبون باندماج قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت السعودية وقطر والأردن الأربعاء 26 آب بإعلان اندماج قوات قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في المؤسسات العسكرية للدولة السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جانبها اعتبرت قطر أن اندماج التنظيم الإرهابي في المؤسسات العسكرية السورية يمثل خطوة نحو ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشددة على ضرورة احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع مكونات الشعب السوري. كما رحب الأردن بالخطوة مؤكدا دعمه لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحق السوريين في إعادة بناء دولتهم. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا انتهاء مهمة التنظيم كقوة عسكرية مستقلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم

إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي

الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: هتعرف ابدا امتى هتعرف.
1: تمام الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: حكي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء. انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستذكر بالرحمة شهداء معركة الهجوم الكبير. استذكر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 26 من آب بالرحمة والامتنان شهداء معركة الهجوم الكبير وقدام المحاربين، وذلك في الذكرى الرابعة بعد المئة لانطلاق المعركة. وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إنسوسيا التركية إنه يستذكر تضحيات الشهداء من أجل استقلال البلاد، وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. من جانبها نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو بمناسبة ذكرى المعركة التي بدأت في 26 من آب عام 1922 وانتهت بانتصار القوات التركية على الجيش اليوناني خلال حرب الاستقلال، وأدى الانتصار إلى انسحاب القوات اليونانية من إزميرا في 9 أيلول عام 1922 ومن كامل الأراضي التركية في 18 من الشهر نفسه. الشرع يبحث مع بوتين تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. أجرى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد بوتين دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض روسيا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. حزب العدالة والتنمية التركي حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي في سوريا مرحلة مهمة لتعزيز وحدة سوريا. قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيلك الأربعاء 26 من آب إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي في سوريا يمثل مرحلة مهمة لتعزيز الوحدة الداخلية في سوريا. وأوضح تشيلك أن تركيا دعمت دائما الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا ضرورة أن تتجه سوريا نحو المستقبل موحدة ومتماسكة. وأشار إلى أن خطوات الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع نحو إقامة حكم شامل أسهمت في إحراز تقدم باتجاه مستقبل مستقر. وأكدت شيلك أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا والدول المجاورة وأمنها ورفاهيتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي واندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. قرطلمش صعود لا يمكن إيقافه لتركيا في مئويتها الثانية. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 26 آب إن المئوية الثانية للجمهورية التركية ستكون قرن صعود تركيا الذي لا يمكن إيقافه. جاء ذلك خلال فعالية في ولاية أفيون قرحصار ضمن إحياء الذكرى الرابعة بعد المئة لانتصار الجيش التركي في معركة الهجوم الكبير. وأكد قرطلمش أن بداية القرن الثاني للجمهورية فتحت صفحة جديدة أمام البلاد، مشددا على أن أبناء الشعب التركي لن يتمكن أحد من تحويلهم إلى أعداء بسبب انتماءاتهم العرقية أو اختلافاتهم المذهبية. وأشار إلى أن 26 آب يجمع ذكرى انتصار ملاذ كرد عام 1071 وانطلاق الهجوم الكبير عام 1922، معتبرا أن ملاذ كرد كانت بوابة دخول الأناضول، فيما كانت أفيون بوابة خروج القوى الإمبريالية. وقال قرطلمش إن تركيا عانت خلال نحو نصف قرن من قرنها الأول من آفة الإرهاب، مؤكدا أن طريقها الجديد هو طريق الأخوة والوحدة والتضامن، وشدد على مواصلة تركيا مسيرتها كدولة قوية إقليميا ودوليا من خلال الوحدة والاستقرار والقوة الاقتصادية. سوريا وتركيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التجارة إلى 10 مليارات دولار. بحث مسؤولون ورجال أعمال أتراك وسوريون الأربعاء 26 آب في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتزامن مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا. وأكد بولاط تطلع بلاده إلى تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري. وقال إن البلدين يعملان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع تكثيف التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك. من جانبه أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جول تباه أن تركيا تستهدف رفع حجم التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ 3,700,000,000 دولار العام الماضي. ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي رجال الأعمال الأتراك إلى تنفيذ استثمارات ومشاريع إنتاج مشتركة، مؤكدا أن سوريا لا تريد أن تكون مجرد سوق للمنتجات التركية وإنما شريكا في الإنتاج والاستثمار. وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى أن تحقيق هدف رفع التجارة يتطلب تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الصناعي، مؤكدا أن سوريا توفر فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات. السعودية وقطر والأردن يرحبون باندماج قسد واجهة PKK الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت السعودية وقطر والأردن الأربعاء 26 آب بإعلان اندماج قوات قسد واجهة PKK الإرهابي في المؤسسات العسكرية للدولة السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جانبها اعتبرت قطر أن اندماج التنظيم الإرهابي في المؤسسات العسكرية السورية يمثل خطوة نحو ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشددة على ضرورة احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع مكونات الشعب السوري. كما رحب الأردن بالخطوة مؤكدا دعمه لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وحق السوريين في إعادة بناء دولتهم. وكان مظلوم عبدي قد أعلن الثلاثاء حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا انتهاء مهمة التنظيم كقوة عسكرية مستقلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا تعزيز العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان وتشيسكيدي مواصلة الخطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أعرب أردوغان عن دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكداً استعداد أنقرة للمساهمة في تطبيق الاتفاقيات القائمة. وفي اتصاله مع كاغامي أشار أردوغان إلى التقدم الإيجابي في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكداً مواصلة التعاون خاصة في الصناعات الدفاعية. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لخفض التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكداً دعم تركيا لهذه العملية. الشرع يصدر مرسوماً بتعيين مظلوم عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبدي الثلاثاء الماضي حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أردوغان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية.

بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكييف العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية، وهنأ أردوغان توكييف بنجاح انتخابات تشكيل مجلس كورولتاي التي جرت في 23 من آب الجاري، واعتبر أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية في كازاخستان. وأكد أردوغان مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة. الشرع في افتتاح معارض دمشق الدولي، من دمشق نبدأ حكاية سوريا الجديدة. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقام في مدينة المعارض بدمشق تحت شعار سوريا تشرق من جديد، وبمشاركة نحو 1000 جهة. وأكد الشرع في كلمة الافتتاح أن سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقى للحضارات. وأشار إلى أن معرض دمشق الدولي يمثل ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق لا يمثلان نهاية الطريق بل بداية مرحلة طويلة من البناء والإعمار والتنمية. وقال الشرع: من دمشق بدأت حكايات كثيرة، ومن هنا أيضا نبدأ اليوم حكاية سوريا الجديدة، وتستمر فعاليات المعرض حتى الرابع من أيلول المقبل.

تركيا ترحب بحل قسد واجهة PKK الإرهابي وتؤكد دعمها لسوريا موحدة وخالية من الإرهاب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الخميس أن التطورات الإيجابية الأخيرة في سوريا تمثل خطوة نحو تحقيق هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب. وقال دوران إن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تواصل خطواتها للقضاء على الإرهاب من جذوره، مؤكدا أولوية أنقرة للاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز بإعلان حل قسد واجهة PKK الإرهابي واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تريد سوريا مستقرة وموحدة تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد يلمز على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية لكن في ظل دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق يمثل استقرارا لتركيا. بدورها وصفت وزارة الدفاع التركية حل التنظيم الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور مهم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة دعم الجيش السوري وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب. الشرع يبحث مع وزير النقل السعودي تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في مجالي السكك الحديدية والطرق. وجاء اللقاء عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين للتعاون في القطاعين، وتشمل المذكرتان تبادل الخبرات الفنية.

والتقنية وتطوير الأطر التشغيلية والتشريعية وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، كما تتضمنان تبادل الدراسات والتجارب المتخصصة في قطاع الطرق، بما يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة ومستدامة.

0: بولاط، تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في حلب أمس الخميس بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وأكد بولاط أن تركيا تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز اقتصادها. وأشار إلى أن 6 معابر جمركية بين البلدين تعمل حاليا، لافتا إلى تعهد الجانب السوري بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام. كما أكد بولاط أن التطورات الأخيرة في سوريا وبينها رفع العقوبات الأمريكية الرئيسية وحل التنظيم الإرهابي وانضمامه إلى الحكومة والجيش السوري تعد خطوات مهمة. تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى تركيا. ويشمل القرار الحاصلين على الجوازات الدبلوماسية الموفدين إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية، إضافة إلى السفر لأغراض السياحة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال أي فترة مدتها 180 يوما. كما يشمل القرار العبور عبر الأراضي التركية لأغراض الترانزيت. ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون والعلاقات السورية التركية التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها أولوية استراتيجية لسوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا تعزيز العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان وتشيسكيدي مواصلة الخطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أعرب أردوغان عن دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدا استعداد أنقرة للمساهمة في تطبيق الاتفاقيات القائمة. وفي اتصاله مع كاغامي أشار أردوغان إلى التقدم الإيجابي في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا مواصلة التعاون خاصة في الصناعات الدفاعية. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لخفض التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكدا دعم تركيا لهذه العملية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبدي الثلاثاء الماضي حل تنظيم قسدة واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أردوغان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية. وهنى أردوغان توكييف بنجاح انتخابات تشكيل مجلس كورولتاي التي جرت في 23 من آب الجاري، واعتبر أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية في كازاخستان. وأكد أردوغان مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة. الشرع في افتتاح معارض دمشق الدولي، من دمشق نبدأ حكاية سوريا الجديدة. افتتح

رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 آب فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقام في مدينة المعارض بدمشق تحت شعار سوريا تشرق من جديد وبمشاركة نحو 1000 جهة. وأكد الشرع في كلمة الافتتاح أن سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقى للحضارات. وأشار إلى أن معرض دمشق الدولي يمثل ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق لا يمثلان نهاية الطريق بل بداية مرحلة طويلة من البناء والإعمار والتنمية. وقال الشرع: من دمشق بدأت حكايات كثيرة، ومن هنا أيضا نبدأ اليوم حكاية سوريا الجديدة، وتستمر فعاليات المعرض حتى 4 أيلول المقبل. تركيا ترحب بحل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي وتؤكد دعمها لسوريا موحدة وخالية من الإرهاب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الخميس أن التطورات الإيجابية الأخيرة في سوريا تمثل خطوة نحو تحقيق هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب. وقال دوران إن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تواصل خطواتها للقضاء على الإرهاب من جذوره، مؤكدا أولوية أنقرة للاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز بإعلان حل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تريد سوريا مستقرة وموحدة تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد يلمز على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية لكن في ظل دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق يمثل استقرارا لتركيا. بدورها وصفت وزارة الدفاع التركية حل التنظيم الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور مهم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة دعم الجيش السوري وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب. الشرع يبحث مع وزير النقل السعودي تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في مجالي السكك الحديدية والطرق. وجاء اللقاء عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين للتعاون في القطاعين، وتشمل المذكرتان تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير الأطر التشغيلية والتشريعية وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، كما تتضمنان تبادل الدراسات والتجارب المتخصصة في قطاع الطرق بما يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة ومستدامة. بولاط تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025 ليصل إلى 3 مليارات و750 مليون دولار،
مؤكدا أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا.

0: جاء ذلك خلال اجتماع عقد في حلب أمس الخميس بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وأكد بولاط أن تركيا تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز اقتصادها، وأشار إلى أن 6 معابر جمركية بين البلدين تعمل حاليا، لافتا إلى تعهد الجانب السوري بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام. كما أكد بولاط أن التطورات الأخيرة في سوريا وبينها رفع العقوبات الأمريكية الرئيسية وحل التنظيم الإرهابي وانضمامه إلى الحكومة والجيش السوري تعد خطوات مهمة. تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى تركيا، ويشمل القرار الحاصلين على الجوازات الدبلوماسية الموفدين إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية، إضافة إلى السفر لأغراض السياحة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال أي فترة مدتها 180 يوما. كما يشمل القرار العبور عبر الأراضي التركية لأغراض الترانزيت، ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون والعلاقات السورية التركية التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها أولوية استراتيجية لسوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب.

الباب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم. تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم. وتلتمس الصلاح بغير حلم وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا تنام ولم تنم عنك المنايا. تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا تعزيز العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان وتشيسكيدي مواصلة الخطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أعرب أردوغان عن دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدا استعداد أنقرة للمساهمة في تطبيق الاتفاقيات القائمة. وفي اتصاله مع كاغامي أشار أردوغان إلى التقدم الإيجابي في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا مواصلة التعاون خاصة في الصناعات الدفاعية. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لخفض التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكدا دعم تركيا لهذه العملية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبدي الثلاثاء الماضي حل تنظيم قسدة واجهة PKK الإرهابي في سوريا والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أردوغان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية. وهنأ أردوغان توكييف بنجاح انتخابات تشكيل مجلس كورولتاي التي جرت في 23 من آب الجاري، واعتبر أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية في كازاخستان. وأكد أردوغان مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة. الشرع في افتتاح معارض دمشق الدولي، من دمشق نبدأ حكاية سوريا الجديدة. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقام في مدينة المعارض بدمشق تحت شعار سوريا تشرق من جديد وبمشاركة نحو 1000 جهة. وأكد الشرع في كلمة الافتتاح أن سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقى للحضارات. وأشار إلى أن معرض دمشق الدولي يمثل ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق لا يمثلان نهاية الطريق بل بداية مرحلة طويلة من البناء والإعمار والتنمية. وقال الشرع: من دمشق بدأت حكايات كثيرة، ومن هنا أيضا نبدأ اليوم حكاية سوريا الجديدة، وتستمر فعاليات المعرض حتى الرابع من أيلول المقبل. تركيا ترحب بحل قسد واجهة PKK الإرهابي، وتؤكد دعمها لسوريا موحدة وخالية من الإرهاب.

0: أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الخميس أن التطورات الإيجابية الأخيرة في سوريا تمثل خطوة نحو تحقيق هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب. وقال دوران إن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تواصل خطواتها للقضاء على الإرهاب من جذوره، مؤكدا أولوية أنقرة للاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز بإعلان حل قسد واجهة بيكك الإرهابي واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تريد سوريا مستقرة وموحدة تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد يلمز على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية لكن في ظل دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق يمثل استقرارا لتركيا. بدورها وصفت وزارة الدفاع التركية حل التنظيم الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور مهم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة دعم الجيش السوري وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب. الشرع يبحث مع وزير النقل السعودي تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في مجالي السكك الحديدية والطرق. وجاء اللقاء عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين للتعاون في القطاعين، وتشمل المذكرتان تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير الأطر التشغيلية والتشريعية وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، كما تتضمنان تبادل الدراسات والتجارب المتخصصة في قطاع الطرق بما يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة ومستدامة. بولاط تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في حلب أمس الخميس بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وأكد بولاط أن تركيا تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز اقتصادها، وأشار إلى أن 6 معابر جمركية بين البلدين تعمل حالياً، لافتا إلى تعهد الجانب السوري بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام. كما أكد بولاط أن التطورات الأخيرة في سوريا وبينها رفع العقوبات الأمريكية الرئيسية وحل التنظيم الإرهابي وانضمامه إلى الحكومة والجيش السوري تعد خطوات مهمة. تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى تركيا، ويشمل القرار الحاصلين على الجوازات الدبلوماسية الموفدين إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية، إضافة إلى السفر لأغراض السياحة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال أي فترة مدتها 180 يوما. كما يشمل القرار العبور عبر الأراضي التركية لأغراض الترانزيت. ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون والعلاقات السورية التركية التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها أولوية استراتيجية لسوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب أجريت على ذكور الجرذان أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية أعلى، من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام،

وقد ركز الباحثون على منطقة دماغية تسمى الحصين، وهي بنية أساسية في تكوين الذكريات والتعلم وتحديد المواقع والتنقل في المكان. كما درسوا مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تسمى الحاجز الإنسي وترسل امتداداتها إلى الحصين. الأسيتيلكولين رسالة لتسجيل التجربة. أظهرت التجارب أن تناول الجرذان الطعام أدى إلى زيادة إفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه والتعلم والمرونة العصبية وتكوين الذكريات الجديدة. ويمكن تشبيه ارتفاعه أثناء تناول الطعام بإشارة تساعد الدماغ على الانتباه إلى الحدث الجاري وتسجيل المعلومات المرتبطة به. ولم يقتصر ارتفاع الأسيتيلكولين على فترة الأكل، بل استمر بعض الوقت بعد انتهاء الوجبة، مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي، ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية وتزيد إفراز الأسيتيلكولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضاً معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجاً عن المذاق اللذيذ للطعام، أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها، فلم تحدث الاستجابة العصبية نفسها. وهذا يعني أن الدماغ لم يكن يستجيب للطعم الحلو وحده، بل للمعلومات التي تأتي بعد وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. فالفم يخبر الدماغ بمذاق الطعام، بينما يبدو أن الأمعاء تخبره بقيمته الغذائية الفعلية. ومن المنظور التطوري قد تكون لهذه الآلية فائدة واضحة، فالحيوان الذي يتذكر المكان الذي ولد فيه غذاء غني بالطاقة أو المغذيات تكون لديه فرصة أكبر للعودة إلى ذلك المكان والعثور على الطعام مجددا. وبذلك لا يكون تذكر موقع الطعام مجرد تفصيل عابر، بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ، بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة، ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط، بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة، لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة

كرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات، أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين، وانخفاضا في استجابة الأسيتيلكولين بعد الوجبات، وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين، فالاستجابة الحادة لمغذي معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن، فقد تنشط المغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة، في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين، ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجرذان، واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام، ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك لا تثبت النتائج أن تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساسا في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلا لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل. وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح: العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبهم. مستمعين الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا تعزيز العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان وتشيسكيدي مواصلة الخطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أعرب أردوغان عن دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدا استعداد أنقرة للمساهمة في تطبيق الاتفاقيات القائمة. وفي اتصاله مع كاغامي أشار أردوغان إلى التقدم الإيجابي في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا مواصلة التعاون خاصة في الصناعات الدفاعية. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لخفض التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكدا دعم تركيا لهذه العملية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبدي الثلاثاء الماضي حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أردوغان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية. وهنأ أردوغان توكييف بنجاح انتخابات تشكيل مجلس كورولتاي التي جرت في 23 من آب الجاري، واعتبر أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية في كازاخستان. وأكد أردوغان مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة. الشرع في افتتاح معرض دمشق الدولي: من دمشق نبدأ حكاية سوريا الجديدة. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقام في مدينة المعارض بدمشق تحت شعار سوريا تشرق من جديد وبمشاركة نحو 1000 جهة. وأكد الشرع في كلمة الافتتاح أن سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقى للحضارات. وأشار إلى أن معرض دمشق الدولي يمثل ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق لا يمثلان نهاية الطريق بل بداية مرحلة طويلة من البناء والإعمار والتنمية. وقال الشرع: من دمشق بدأت حكايات كثيرة، ومن هنا أيضا نبدأ اليوم حكاية سوريا الجديدة، وتستمر فعاليات المعرض حتى الرابع من أيلول المقبل. تركيا ترحب بحل قسد واجهة PKK الإرهابي، وتؤكد دعمها لسوريا موحدة وخالية من الإرهاب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الخميس أن التطورات الإيجابية الأخيرة في سوريا تمثل خطوة نحو تحقيق هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب. وقال دوران إن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تواصل خطواتها للقضاء على الإرهاب من جذوره، مؤكدا أولوية أنقرة للاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز بإعلان حل قسد واجهة PKK الإرهابي واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تريد سوريا مستقرة وموحدة تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد يلمز على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية، لكن في ظل دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق يمثل استقرارا لتركيا. بدورها وصفت وزارة الدفاع التركية حل التنظيم الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور مهم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة دعم الجيش السوري وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب. الشرع يبحث مع وزير النقل السعودي تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في مجالي السكك الحديدية والطرق. وجاء اللقاء عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين للتعاون في القطاعين، وتشمل المذكرتان تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير الأطر التشغيلية والتشريعية وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، كما تتضمنان تبادل الدراسات والتجارب المتخصصة في قطاع الطرق بما

0: يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة ومستدامة. بولاط، تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في حلب أمس الخميس بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وأكد بولاط أن تركيا تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز اقتصادها، وأشار إلى أن 6 معابر جمركية بين البلدين تعمل حالياً، لافتا إلى تعهد الجانب السوري بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام. كما أكد بولاط أن التطورات الأخيرة في سوريا وبينها رفع العقوبات الأمريكية الرئيسية وحل التنظيم الإرهابي وانضمامه إلى الحكومة والجيش السوري تعد خطوات مهمة. تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى تركيا، ويشمل القرار الحاصلين على الجوازات الدبلوماسية الموفدين إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية، إضافة إلى السفر لأغراض السياحة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال أي فترة مدتها 180 يوما. كما يشمل القرار العبور عبر الأراضي التركية لأغراض الترانزيت. ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون والعلاقات السورية التركية التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها أولوية استراتيجية لسوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

0: مقاصد الفرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

وللأحبة في الميدان منزلة في النفس يا طيبها يا عز منزلتي حلاوة الموت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا تعزيز العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان وتشيسكيدي مواصلة الخطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أعرب أردوغان عن دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدا استعداد أنقرة للمساهمة في تطبيق الاتفاقيات القائمة. وفي اتصاله مع كاغامي أشار أردوغان إلى التقدم الإيجابي في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا مواصلة التعاون خاصة في الصناعات الدفاعية. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لخفض التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكدا دعم تركيا لهذه العملية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبدي الثلاثاء الماضي حل تنظيم قسدة واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أردوغان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية. وهنأ أردوغان توكييف بنجاح انتخابات تشكيل مجلس كورولتاي التي جرت في 23 من آب الجاري، واعتبر أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية في كازاخستان. وأكد أردوغان مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة. الشرع في افتتاح معارض دمشق الدولي، من دمشق نبدأ حكاية سوريا الجديدة. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقام في مدينة المعارض بدمشق تحت شعار سوريا تشرق من جديد وبمشاركة نحو 1000 جهة. وأكد الشرع في كلمة الافتتاح أن سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقى للحضارات. وأشار إلى أن معرض دمشق الدولي يمثل ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق لا يمثلان نهاية الطريق بل بداية مرحلة طويلة من البناء والإعمار والتنمية. وقال الشرع، من دمشق بدأت حكايات كثيرة ومن هنا أيضا نبدأ اليوم حكاية سوريا الجديدة، وتستمر فعاليات المعرض حتى الرابع من أيلول المقبل. تركيا ترحب بحل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي وتؤكد دعمها لسوريا موحدة وخالية من الإرهاب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الخميس أن التطورات الإيجابية الأخيرة في سوريا تمثل خطوة نحو تحقيق هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب. وقال دوران إن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تواصل خطواتها للقضاء على الإرهاب من جذوره، مؤكدا أولوية أنقرة للاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز بإعلان حل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تريد سوريا مستقرة وموحدة تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد يلمز على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية لكن في ظل دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق يمثل استقرارا لتركيا. بدورها وصفت وزارة الدفاع التركية حل التنظيم الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور مهم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة دعم الجيش السوري وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب. الشرع يبحث مع وزير النقل السعودي تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق

0: الخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في مجالي السكك الحديدية والطرق. وجاء اللقاء عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين للتعاون في القطاعين، وتشمل المذكرتان تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير الأطر التشغيلية والتشريعية وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، كما تتضمنان تبادل الدراسات والتجارب المتخصصة في قطاع الطرق بما يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة ومستدامة. بولاط، تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في حلب أمس الخميس بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وأكد بولاط أن تركيا تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز اقتصادها، وأشار إلى أن 6 معابر جمركية بين البلدين تعمل حالياً، لافتا إلى تعهد الجانب السوري بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام. كما أكد بولاط أن التطورات الأخيرة في سوريا وبينها رفع العقوبات الأمريكية الرئيسية وحل التنظيم الإرهابي وانضمامه إلى الحكومة والجيش السوري تعد خطوات مهمة. تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى تركيا، ويشمل القرار الحاصلين على الجوازات الدبلوماسية الموفدين إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية، إضافة إلى السفر لأغراض السياحة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال أي فترة مدتها 180 يوما. كما يشمل القرار العبور عبر الأراضي التركية لأغراض الترانزيت. ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون والعلاقات السورية التركية التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها أولوية استراتيجية لسوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 19 من آب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره. وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق بحضور كل من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان والرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق. كما حضر عن الجانب التركي المدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم إلى جانب السفير التركي في دمشق نوح يلمز. وتناول اللقاء متابعة التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجالات علوم الأرض والتعدين وبحث الجوانب التقنية المرتبطة بمشاريع الاستكشاف والتطوير وذلك ضمن البرنامج الرسمي لزيارة الوفد التركي بهدف تعزيز التنسيق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ودعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتطوير التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين. وقد وقعت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين وذلك في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والمدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم. وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تشكل نواة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع التعدين تشمل إقامة معامل لإنتاج حمضي الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة المقبلة وتأهيل خطوط السكك الحديدية اللازمة لنقل الفوسفات واستيراده. وأوضح البشير أن العمل سيبدأ على صياغة العقود تمهيدا لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في قطاع التعدين إضافة إلى رؤية مشتركة للتعاون في صناعة الحديد حيث تم أخذ عينات من ريف حلب لدراستها والبناء عليها في هذا المجال. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في أعمال التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط السوري مؤكدا وجود مجالات واسعة للشراكة مع وزارة الطاقة التركية خلال المرحلة المقبلة. وأشار البشير إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي استكمالا للتعاون القائم في مجال الطاقة لافتا إلى أن سوريا بدأت في وقت سابق باستيراد المشتقات النفطية والغازية من أذربيجان عبر تركيا بكمية وصلت إلى 5.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع التغذية الكهربائية. كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة بين سوريا وتركيا إلى مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي
وأوضح البشير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة من المقرر دخوله الخدمة بنهاية أيلول، بما يتيح استيراد 500 ميجاوات إضافية من الكهرباء إلى محافظة حلب، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أهمية تفعيل إمكانات التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن العمل المشترك بدأ قبل نحو عام ونصف ضمن مسار دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وأوضح الوزير بيرقدار أن الجانبين يعملان تدريجيا على تحويل المشاريع المتفق عليها إلى واقع، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات متعددة يتقدمها قطاعات الطاقة والمعادن. وبيّن أن إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا تتزايد تدريجيا، وخاصة مع قرب تشغيل خط بريجيك حلب الذي من شأنه رفع صادرات الكهرباء إلى نحو 3 أضعاف لتصل إلى ما بين 800 و900 ميجاوات. وأشار إلى أن مشروعا مهما لتلبية جزء من احتياجات سوريا من الكهرباء سيدخل الخدمة خلال أيام، ما سيزيد إمكانات الإمداد اليومي. وقال بيرقدار: نشعر بارتياح كبير عندما نرى التطورات التي تشهدها سوريا، فبين زيارة السابقة وزيارة اليوم أنجزت أعمال مهمة جدا. وبقيادة الرئيس أحمد الشرع تمر سوريا بمرحلة مهمة من التنمية، ونحن في تركيا نولي هذه العملية أهمية كبيرة وندعمها. وأضاف أن تفعيل سوريا لمواردها الذاتية وإدماجها في الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة من شأنه تسريع عملية التنمية وإعادة الإعمار. وأوضح الوزير بيرقدار أن المذكرة الموقعة اليوم ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات لتحويل التعاون إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشآت صناعية مرتبطة به ونقل الإنتاج إلى الموانئ، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد مرتبط بذلك ضمن مشروع كبير وشامل جدا. وأشار إلى أهمية استثمار موارد الحديد ومناجمه خاصة في محيط حلب، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في سوريا تتزايد وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنتاج الكهرباء ونقلها. وبيّن أن الفرق الفنية ستواصل أعمالها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لتوقيع الاتفاق التجاري المتعلق بقطاع المعادن بالتوازي مع افتتاح خط نقل الكهرباء الجديد. ولفت بيرقدار إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا يوفر فرصا مهمة للعالم أجمع في مجالات عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى وجود إمكانات واسعة للتعاون في المناطق البحرية السورية والحقول البرية المنتجة حاليا، سواء لزيادة الإنتاج أو اكتشاف موارد جديدة. وأكد جاهزية الشركات التركية للمساهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، وخاصة في أعمال الاستكشاف ضمن

من المناطق البحرية السورية، كما أشار إلى أن سوريا تمتلك إمكانات مهمة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس أحمد الشرع، وإلى امتلاك تركيا خبرة واسعة فيه باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم في القدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح أن الجانب التركي يرغب في نقل خبراته في هذا المجال إلى سوريا، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزير التجارة التركي خلال زيارته لسوريا: تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا ارتفع ب42% عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا هي أكبر شريك تجاري لسوريا. وبتنظيم من وزارة التجارة التركية، شهدت مدينة حلب الخميس 27 من آب اجتماعا بمشاركة فرع جمعية موسياد في سوريا ومجلس الأعمال السوري التركي المشترك وهيئة الاستثمار السوري ومحافظة حلب. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الوزير بولاط القنصل العام التركي في حلب معمر هاكان جنكيز ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أرسلان تتر وعبد الرحيم دوشاك وأحمد صالح دال، إلى جانب مسؤولين سوريين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وفي كلمة خلال الاجتماع قال بولاط إن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة، وتعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز قوتها الاقتصادية. وأشار إلى أن سوريا شهدت خلال الأشهر الماضية تقدماً في إعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش ومختلف القطاعات. وأكد بولاط أن رفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا إلى جانب قرار قوات قسد واجهة بيكيكي الإرهابي التخلي عن السلاح والانضمام إلى الحكومة والجيش السوري تطورات مهمة. وأوضح أن 6 معابر جمركية بين تركيا وسوريا تعمل حاليا. وأشار الوزير التركي إلى أن الجانب السوري تعهد بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام الجاري. ولفت إلى وجود محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة النجاحات التي تحققت في سوريا وزعزعة استقرارها وتهديد البيئة الأمنية بهدف تخويف المستثمرين وإبعادهم، وقال لكن الله لديه حساب أيضا، وتركيا عازمة للغاية في هذا الشأن، والسعودية وقطر كذلك عازمتان. وعقب الاجتماع أجرى بولاط برفقة رجال أعمال أتراك وسوريين زيارة إلى قلعة حلب، حيث التقط صورة تذكارية مع الوفد المرافق، كما تحدث مع عدد من المواطنين السوريين.

وفي تصريح أدلى به خلال زيارته المنطقة الصناعية بحلب الخميس برفقة وفد ضم نوابه وأعضاء بالبرلمان التركي وممثلين عن اتحادات المصدرين وقطاعي التجارة والأعمال في عدد من الولايات التركية، قال بولاط إن الاستقرار في سوريا بدأ ينعكس على تسارع النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت أكبر شريك تجاري خارجي لسوريا. وأضاف بولاط أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورات مهمة تشمل التجارة والاستثمارات والشراكات والتعاون في مجالي النقل والطاقة، وأوضح أن أعمال تحديث المعابر الجمركية وتوسعتها وزيادة طاقتها الاستيعابية تتسارع على طول الحدود المشتركة البالغ طولها نحو 910 كيلومترات. وأشار إلى أن تحويل ممر التجارة بين تركيا وسوريا إلى ممر نقل دولي يمتد عبر البلدين وصولا إلى دول الخليج يمثل أحد أبرز التطورات الإيجابية بعد سقوط نظام الأسد البائد. وأكد بولاط أهمية الإمكانات الصناعية لمدينة حلب، مشيرا إلى الدور الذي يؤديه رجال الأعمال في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعرب بولاط عن أمله في أن تسهم زيارته إلى حلب في مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا.

وكان بولاطو قد التقى الأربعاء 26 من آب في دمشق وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار. وصرح الوزير بولاط بأنه بحث مع الوزير الشعار الخطوات اللازمة لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك في تدوينة نشرها بولاط عبر حسابه على منصة إنسوسيا التركية بشأن زيارته إلى دمشق رفقة وفد تجاري رفيع المستوى للمشاركة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وأوضح بولاط أنه بحث مع الشعار الخطوات

لازمة لتحقيق هدف حجم التبادل التجاري الثنائي الذي حددّه رئيسا البلدين والبالغ 10 مليارات دولار. وأضاف أنهما بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون التجاري خاصة في مجالات النقل والمنافذ الجمركية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في عملية إعادة إعمار سوريا.

بين تركيا وسوريا على أساس المنفعة المتبادلة. وتستضيف مدينة المعارض في دمشق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي التي انطلقت في 26 من آب الجاري وتستمر حتى 4 من أيلول بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. ويعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المحلية والدولية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا تعزيز العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان وتشيسكيدي مواصلة الخطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أعرب أردوغان عن دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدا استعداد أنقرة للمساهمة في تطبيق الاتفاقيات القائمة. وفي اتصاله مع كاغامي أشار أردوغان إلى التقدم الإيجابي في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا مواصلة التعاون خاصة في الصناعات الدفاعية. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لخفض التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكدا دعم تركيا لهذه العملية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبدي الثلاثاء الماضي حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أردوغان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية. وهنأ أردوغان توكييف بنجاح انتخابات تشكيل مجلس كورولتاي التي جرت في 23 من آب

الجاري، واعتبر أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية في كازاخستان. وأكد أردوغان مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة. الشرع في افتتاح معارض دمشق الدولي. من دمشق نبدأ حكاية سوريا الجديدة. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 آب فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقام في مدينة المعارض بدمشق تحت شعار سوريا تشرق من جديد، وبمشاركة نحو 1000 جهة. وأكد الشرع في كلمة الافتتاح أن سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقى للحضارات. وأشار إلى أن معرض دمشق الدولي يمثل ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق لا يمثلان نهاية الطريق بل بداية مرحلة طويلة من البناء والإعمار والتنمية. وقال الشرع: من دمشق بدأت حكايات كثيرة، ومن هنا أيضا نبدأ اليوم حكاية سوريا الجديدة، وتستمر فعاليات المعرض حتى 4 أيلول المقبل. تركيا ترحب بحل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي وتؤكد دعمها لسوريا موحدة وخالية من الإرهاب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الخميس أن التطورات الإيجابية الأخيرة في سوريا تمثل خطوة نحو تحقيق هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب. وقال دوران إن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تواصل خطواتها للقضاء على الإرهاب من جذوره، مؤكدا أولوية أنقرة للاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز بإعلان حل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تريد سوريا مستقرة وموحدة تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد يلمز على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية لكن في ظل دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق يمثل استقرارا لتركيا. بدورها وصفت وزارة الدفاع التركية حل التنظيم الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور مهم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة دعم الجيش السوري وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب. الشرع يبحث مع وزير النقل السعودي تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في مجالي السكك الحديدية والطرق. وجاء اللقاء عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين للتعاون في القطاعين، وتشمل المذكرتان تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير الأطر التشغيلية والتشريعية وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، كما تتضمنان تبادل الدراسات والتجارب المتخصصة في قطاع الطرق بما يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة
ومتكاملة ومستدامة.

0: بولاط، تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في حلب أمس الخميس بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وأكد بولاط أن تركيا تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز اقتصادها، وأشار إلى أن 6 معابر جمركية بين البلدين تعمل حاليا، لافتا إلى تعهد الجانب السوري بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام. كما أكد بولاط أن التطورات الأخيرة في سوريا وبينها رفع العقوبات الأمريكية الرئيسية وحل التنظيم الإرهابي وانضمامه إلى الحكومة والجيش السوري تعد خطوات مهمة. تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى تركيا، ويشمل القرار الحاصلين على الجوازات الدبلوماسية الموفدين إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية، إضافة إلى السفر لأغراض السياحة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال أي فترة مدتها 180 يوما. كما يشمل القرار العبور عبر الأراضي التركية لأغراض الترانزيت. ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون والعلاقات السورية التركية التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها أولوية استراتيجية لسوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان.

قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان بنو أمية للأنباء ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا بنو أمية للأنباء ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا عالين كالشمس في أطراف دولتها في كل ناحية ملك وسلطان يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم سرى به الهم أو عادته أشجان بالأمس قمت على الزهراء أندبهم واليوم دمعي على الفيحاء هتان بالأمس قمت على الزهراء أندبهم واليوم دمعي على الفيحاء هتان في الأرض منهم سماوات وألوية ونيرات وأنواء وعقبان معادن العز معادن العز قد مال الرغام بهم لو هان في

لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت من نبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد

جلد لبنان حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

أتجيلك.

قلت عمري وضحي لاجل الاحزان ضامي وارتجينا قوطي الحبوب ما شت نار طحت بعيد خباز الهم بالجمر والنار مشروب اشد الروح وامشي بنحش جنات اي بشد الروح وامشي بنحش جنات ولا عون الله

عفا قلبي اش كثر يا انا.

ارتقل لك روح والفضها تعال انا رجع انساك بس شوقك كبير ارتقل لك روح

ليش بجناحك تحط بعدك شكال هاي نزوة وتنتهي وباكر تحير اسمعني مر وصفا لهذا المثال اسمعني مر

ما صحش راع بسان الهوى هم صحش راع بسان الهوى جنت كحلب ناظرك وانت لبجيت وطيحتني

شجع ليك خيك هاي دنيا وانا بنص الشمس ضايع بالدروب وقلت حرمان باكر منك يموت

يحضرني اشتياق زلابيدو. إذا عندك عجيبة بيوم تشتاق بلحظة من اشتياق قضيب ايدو. جرب تبقى وحدك وقت الغروب وشوف شلون وحشة بلا يا محبوب. جرب تبقى وحدك وقت الغروب وشوف شلون وحشة بلا يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا تعزيز العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأكد أردوغان وتشيسكيدي مواصلة الخطوات لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والأمن. كما أعرب أردوغان عن دعم تركيا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكدا استعداد أنقرة للمساهمة في تطبيق الاتفاقيات القائمة. وفي اتصاله مع كاغامي أشار أردوغان إلى التقدم الإيجابي في مجالي التجارة والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا مواصلة التعاون خاصة في الصناعات الدفاعية. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لخفض التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مؤكدا دعم تركيا لهذه العملية. الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبد الثلاثاء الماضي حل تنظيم قسد واجهة بيكيكي الإرهابي في سوريا والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أردوغان يبحث مع نظيره الكازاخستاني العلاقات الثنائية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية. وهنأ أردوغان توكييف بنجاح انتخابات تشكيل مجلس كورولتاي التي جرت في 23 من آب الجاري، واعتبر أن الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس الدعم الشعبي للإصلاحات الجارية في كازاخستان. وأكد أردوغان مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة. الشرع في افتتاح معارض دمشق الدولي، من دمشق نبدأ حكاية سوريا الجديدة. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 26 من آب فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي المقام في مدينة المعارض بدمشق تحت شعار سوريا تشرق من جديد وبمشاركة نحو 1000 جهة. وأكد الشرع في كلمة الافتتاح أن سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقى للحضارات. وأشار إلى أن معرض دمشق الدولي يمثل ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن رفع العقوبات وإزالة العوائق لا يمثلان نهاية الطريق بل بداية مرحلة طويلة من البناء والإعمار والتنمية. وقال الشرع: من دمشق بدأت حكايات كثيرة، ومن هنا أيضا نبدأ اليوم حكاية سوريا الجديدة، وتستمر فعاليات المعرض حتى الرابع من أيلول المقبل. تركيا ترحب بحل قسد واجهة PKK الإرهابي، وتؤكد دعمها لسوريا موحدة وخالية من الإرهاب. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الخميس أن التطورات الإيجابية الأخيرة في سوريا تمثل خطوة نحو تحقيق هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب. وقال دوران إن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تواصل خطواتها للقضاء على الإرهاب من جذوره، مؤكدا أولوية أنقرة للاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز بإعلان حل قسد واجهة PKK الإرهابي واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن بلاده تريد سوريا مستقرة وموحدة تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد يلمز على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية، لكن في ظل دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق يمثل استقرارا لتركيا. بدورها وصفت وزارة الدفاع التركية حل التنظيم الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور مهم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة دعم الجيش السوري وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب. الشرع يبحث مع وزير النقل السعودي تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في مجالي السكك الحديدية والطرق. وجاء اللقاء عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين للتعاون في القطاعين، وتشمل المذكرتان تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير الأطر التشغيلية والتشريعية وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، كما تتضمنان تبادل الدراسات والتجارب المتخصصة في قطاع الطرق بما يسهم في تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة ومستدامة. بولاط تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في حلب أمس الخميس بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وأكد بولاط أن تركيا تواصل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز اقتصادها، وأشار إلى أن 6 معابر جمركية بين البلدين تعمل حالياً، لافتا إلى تعهد الجانب السوري بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام. كما أكد بولاط أن التطورات الأخيرة في سوريا وبينها رفع العقوبات الأمريكية الرئيسية وحل التنظيم الإرهابي وانضمامه إلى الحكومة والجيش السوري تعد خطوات مهمة. تركيا تعفي حاملي الجوازات

0: دبلوماسية سورية من تأشيرة الدخول. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى تركيا، ويشمل القرار الحاصلين على الجوازات الدبلوماسية الموفدين إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية، إضافة إلى السفر لأغراض السياحة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال أي فترة مدتها 180 يوما. كما يشمل القرار العبور عبر الأراضي التركية لأغراض الترانزيت. ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون والعلاقات السورية التركية التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها أولوية استراتيجية لسوريا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي راموتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

باراك يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية، جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة

سورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 من آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة PKK الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة، واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قولاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قولاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف

0: إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

طوكيو هنئوا سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة PKK الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

موسى قلاق لكايا. الجمعة 28 من آب، سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاق لقايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاق لقايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك.

0: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز.

لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت من نبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة، فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة، آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان؟ شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب،
وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: ساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 من آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

الراقي يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قولاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قولاقليكايا

يا قد رأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

0: وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب أجريت على ذكور الجرذان أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية

عصبية أعلى، من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام. وقد ركز الباحثون على منطقة دماغية تسمى الحصين، وهي بنية أساسية في تكوين الذكريات والتعلم وتحديد المواقع والتنقل في المكان. كما درسوا مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تسمى الحاجز الإنسي، وترسل امتداداتها إلى الحصين. الأسيتيلكولين، رسالة لتسجيل التجربة. أظهرت التجارب أن تناول الجرذان الطعام أدى إلى زيادة إفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه والتعلم والمرونة العصبية وتكوين الذكريات الجديدة. ويمكن تشبيه ارتفاعه أثناء تناول الطعام بإشارة تساعد الدماغ على الانتباه إلى الحدث الجاري وتسجيل المعلومات المرتبطة به. ولم يقتصر ارتفاع الأسيتيلكولين على فترة الأكل، بل استمر بعض الوقت بعد انتهاء الوجبة، مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز، اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي، ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية وتزيد إفراز الأسيتيلكولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضاً معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجاً عن المذاق اللذيذ للطعام، أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها، فلم تحدث الاستجابة العصبية نفسها. وهذا يعني أن الدماغ لم يكن يستجيب للطعم الحلو وحده، بل للمعلومات التي تأتي بعد وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. فالفم يخبر الدماغ بمذاق الطعام، بينما يبدو أن الأمعاء تخبره بقيمته الغذائية الفعلية. ومن المنظور التطوري قد تكون لهذه الآلية فائدة واضحة، فالحيوان الذي يتذكر المكان الذي ولد فيه غذاء غني بالطاقة أو المغذيات تكون لديه فرصة أكبر للعودة إلى ذلك المكان والعثور على الطعام مجددا. وبذلك لا يكون تذكر موقع الطعام مجرد تفصيل عابر، بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ، بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة، ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط، بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة،
لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني

0: بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين، وانخفاضا في استجابة الأسيتيل كولين بعد الوجبات، وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين، فالاستجابة الحادة لمغذي معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن، فقد تنشط المغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة، في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين، ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجرذان، واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام، ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك لا تثبت النتائج أن تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساسا في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلا لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل. وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح: العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبهم. مستمعينا الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: حلو بجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 من آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاواط لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاواط ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال بارك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات بارك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة PKK الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف بارك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قلاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هشام آدم ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

0: خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يومياً. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف، إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. جلاتاسراي يتصدر وصلاح يقود ترابزونسبور للفوز، وفنربهجي يستعيد توازنه في الدوري التركي الممتاز. واصلت منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز إثارتها، حيث قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين مقابل هدف، وسجل صلاح هدفي ترابزونسبور في الدقيقتين 48 فيما أحرز إلدور شومرودوف هدف بشاكشهير من ركلة جزاء، وألغى حكم الفيديو هدفين آخرين لصلاح في الدقائق الأخيرة. وتلقى بشكتاش خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفي ألانياسبور بهدف دون رد سجله نونو ليما في الدقيقة 73، واستعاد فنربهجي توازنه وحقق فوزه الأول بعدما تغلب على قونياسبور 4 أهداف مقابل 2، وسجل لفنربهجي في دات موريكي وماسون غرينود الذي سجل هدفين وماركو أسينسيو، فيما أحرز إبريما كولي ودينيس تورتوش هدفي قونياسبور. وصعد سامسونسبور إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه خارج أرضه على ريزاسبور بهدفين دون رد سجلهما جوزفات مينديز وفاتح كايا. وحقق جلاتاسراي حامل اللقب فوزه الأول باكتساح أردرومسبور 4 أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها رونالد سالاي ويونس أغون وفيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين. كما حقق قاسم باشا فوزا على تشورمسبور بهدف دون رد، بينما واصل جينشر بريليجي انطلاقته القوية بفوزه على جوستابا بهدف نظيف ليتصدر الترتيب ب6 نقاط.

برشلونة يفتتح حملة الدفاع على لقبه بخماسية، وإشبيليا يتصدر، وريال مدريد يخطف فوزا صعبا. استهل برشلونة حملة الدفاع على لقب الدوري الإسباني بفوز كاسح على إلتشي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من لا ليغا، وسجل رافينيا هدفين، وأضاف كريم أديمي وفيرمين لوبيز هدفين، ليحقق برشلونة انطلاقته الأولى في المسابقة بعد تأجيل مباراته الافتتاحية. وانتزع أتلتيكو مدريد تعادلا مثيرا أمام ضيفه فياريال بهدفين لمثلهما، وتقدم أتلتيكو عبر مارك بوبيل قبل أن يرد فياريال بهدفين لجيرارد مورينو وجورجيس ميكاتادزا من ركلتي جزاء. ثم أدرك جوليانو سيميويني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 رغم النقص العددي، وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، وسجل جود بيلينغهام هدف التقدم لريال مدريد، وتعادل أليكس كالترايا لإسبانيول قبل أن يخطف كارلوس إسبي هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 90. وواصل إشبيليا انطلاقته المثالية بفوزه على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتفرد بصدارة الترتيب. كما استهل أتلتيكو مدريد مشواره في الجولة الأولى بفوز على ملقا بهدفين دون رد سجلهما كانغ إنلي وأليكس باينا. إنتر يبدأ حملة الدفاع عن اللقب برباعية، وميلان ويوفنتوس ونابولي يحققون الانتصار.

استهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز عريض على ضيفه مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى، وسجل لإنتر هاكان شالهانوغلو وبوتر زيلينسكي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو ويان بيسك، بينما أحرز جوستافو فاريلا هدف مونزا الوحيد. وبدأ ميلان مشواره بانتصار ثمين خارج أرضه على تورينو بهدفين مقابل هدف، وسجل ألفاد جوسيسي وأدريان رابيو هدفي ميلان، بينما أحرز تشي أدامز هدف تورينو في الوقت بدل الضائع. واستهل يوفنتوس الموسم بفوز شاق على فروسينوني بهدف دون رد سجله البرازيلي بريمر بضربة رأس في الدقيقة 22. وقاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين نابولي لفوز متأخر على جنوا بهدفين دون رد بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني لأنطونيو فيرغارا. وفي باقي النتائج تعادل أودينيزي مع كومو بهدف لمثله، فيما فاز أتلانتا على ساسولو بهدفين مقابل هدف. أرسنال يبدأ الدفاع عن لقبه بثلاثية، والسيتي يقلب الطاولة، وبورنموث يسقط مانشستر يونايتد. استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وسجل كايا فيرتز وبوكايو ساكا ومارتون أوديغارد أهداف أرسنال ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في الموسم. وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام بورنموث إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف، وتقدم بورنموث عبر ماركوس تافيرنير قبل أن يدرك مارغي التعادل للسيتي في الدقيقة 85، ثم سجل يوشكوك فارديول هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مفاجأة مدوية خاسر مانشستر يونايتد أمام مضيفي السيتي الصاعد حديثا بهدفين دون رد، وتلقى تونتهام خسارة قاسية أمام برينفورد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كيلي ويسبورتر وفيتالي أنليت ومايكل كابودي. كما حقق برايتون فوزا كبيرا على أستون فيلا برباعية نظيفة، فيما فاز إيفرتون على كريستال بالاس بهدفين دون رد، وتغلب إبسوتش تاون على ساندرلاند بهدفين مقابل هدف، وليدز يونايتد على نوتنغهام فورست بهدف نظيف. بايرن ميونخ يهزم دورتموند ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة 12. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على مضيفي بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في ملعب سيجنال إيدونا بارك. وافتتح الوافد الجديد ناثانيال براون التسجيل لبايرن في الدقيقة 28 قبل أن يضيف مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وقلص فابيو سيلفا الفارق لدورتموند في الدقيقة 75، لكن بايرن حافظ على تقدمه حتى النهاية. وشهد اللقاء طرد الجزائري رامي بن سبعيني بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 90 بعد تدخل قوي على المغربي إسماعيل صباري. وبهذا التتويج أحرز بايرن أول ألقابه في الموسم الجديد واحتفظ بكأس السوبر للموسم الثاني تواليا. نوريس يتوج بجائزة هولندا الكبرى في الفورميلا 1. توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكالرين بلقب جائزة هولندا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للفورميلا 1 على حلبة زاندفورت، وحقق نوريس فوزه 13 في مسيرته والثاني تواليا هذا الموسم بعدما بدأ السباق من المركز الأول وحسم الصدارة.

في اللفات الأخيرة، وحل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثاني ليعزز صدارته للترتيب العام، فيما جاء زميله البريطاني جورج راسل ثالثا، وجاء لويس هاملتون رابعا، وشارل لوكلير خامسا، بينما احتل أوسكار بياستري المركز السادس. وشهد السباق انسحاب الهولندي ماكس فيرستابن بعد حادث في اللفة الثانية، وبعد الجولة الثانية عشرة يتصدر أنتوني للترتيب برصيد 242 نقطة بفارق 59 نقطة عن راسل وهاملتون، بينما يحتل نوريس المركز الرابع برصيد 159 نقطة. الأمريكية غوف والفرنسي فيس يتوجان بلقبي سينسيناتي للتنس. توجت الأمريكية كوكو غوف والفرنسي آرثر فيس بلقبي بطولة سينسيناتي للتنس في الولايات المتحدة في منافسات فردي السيدات والرجال، وفازت غوف المصنفة الرابعة عالميا على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد بواقع 6 أهداف مقابل 2 و6 مقابل 4 في 1:14، وأحرزت غوف لقبها الثانية في سينسيناتي والأولى لها هذا الموسم، كما عادلت سجل مواجهاتها المباشرة مع بيغولا إلى 5 انتصارات لكل لاعبة. وفي منافسات الرجال تغلب الفرنسي آرثر فيس على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل 1 بواقع 6 مقابل 3 و1 مقابل 6 و6 مقابل 0. ومن المنتظر أن يتقدم فيس في التصنيف العالمي من المركز 21 إلى 11، وهو أفضل تصنيف في مسيرته. أربع ميداليات لسوريا في بطولة أنقرة الدولية للجودو للأشبال والبراعم. حقق منتخب سوريا للجودو 4 ميداليات في بطولة أنقرة الدولية لفئتي الأشبال والبراعم المقامة في تركيا بواقع ذهبية 3 برونزيات، وأحرز محمود النجار الميدالية الذهبية في منافسات البراعم، فيما نال عبد الله المعلم وألين مفيد شاهين ومليك إسماعيل 3 ميداليات برونزية. وتأتي المشاركة ضمن خطة اتحاد الجودو لبناء جيل جديد من اللاعبين ومنح المواهب الناشئة فرصة اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك الدولي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

بك وانام وباقي عايش عالعطر، احضن وادري العذاب خلى قلبي ينكسر، فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر، فراقك تعبني حيل حيل يا بعد العمر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 من آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين

للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية، وتتولى وزارة الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

الإدراكي يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قلاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة.

0: بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف، إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة. كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء.

عقيان، والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الوادي في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。This is Lebanese Danuna, Gamstalam and Chef de Isien Hamela.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Chef de Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 من آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافة

للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية، وتتولى وزارة الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة PKK الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قلاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل. كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع

0: تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف، إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة. كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي

رسم من بانوا مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدأ

هدرت لدى ستور حواشيهن أفنان، ثم انثنت لم يزل عنها البلال ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان، حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

كيوهاني أسوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 من آب على منصة إكس عقب اللقاء

واجهة بيكك الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قلاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل. كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان

0: اختيار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتح،

ومادان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في

لولا دمشق لما كانت طليطلة ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الوادي في جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب
وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

أراكِ يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد.